0: 一水相隔，山海同心。当西湖烟雨浸润江南，万里之外的摩洛哥工业重镇盖尼特拉正迎着时代浪潮全速奔赴新生。2016年，中摩两国升级为战略伙伴关系，在一带一路的框架下，一场深度经贸的接力赛鸣枪起跑。这座正在建设的厂房是中国储能企业国轩高科在非洲落地的首座电动汽车电池超级工厂。
1: كان شكر غوشن اللي عطاتني هذه الفرصه باش نشتغل في واحد من اكبر المشاريع في المغرب وفي افريقيا. هذا المشروع اللي غادي يوفر يد عامله كبيره في المغرب، وغادي يساهم في تقليل البطاله. انا شخصيا كمسؤول عن البنيه التحتيه في المشروع ديال غوشن، كنسرع على التطور ديال المشروع على الكاليتي، وكنشكر